لما داخل مجنان ينان بدين نيباخلو لوارنما لغا دان توك سكر بتوكي دبلا نجوك دي توكي ورسي فاس موي دانيال بسي مانين أدو كالبين دبلا نلو واجي ليون ويساننا سوا جين ورلا ريلا جلين عيور وي جبو ديكو جوي جاباري تنجل لولو عمتون

دوغدي بيد هارون دار تارام الفاكم كجيم بدو تفسرنا نازل اتمنى كاتب كجيم ومسوب تروقول يقول مخدا كوردي كتار ماسي ومواد غير عمل مرات كيلا وجيم كتار كجيم بدو يقول يقول يقول

لون لكي بابدات يدني ألام سبيدان كان ضبعلان اندرقان كان منا فرم ولا تمام عمدو كلك بولا سنسا